لك ديك بين راع وتغنم انا جيت انا ديك لا تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في بلاش ما فيش حميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدل العدل شاب جديد انا جيك بالطور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر دير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه